والصلاة قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.